يمكن من اول مسار ما كانش عندي العائله شديده، كان مش عارف بابا ناي. هذا صوت الادمي خالص، لا مش مشاريع، لا قتل ولا اصابات